0: بيموت سجابي سودا تحت العيون بلا هيبة ليمات ما بعرف قوم
1: ما بعرف قوم
0: سجابي سودا تحت العيون بلا هيبة ليمات ما بعرف قوم
1: تحت العيون
0: حرك ولع جعلك أفكارك ما تقلب كمل عادي بنهارك كان فيه يكون جارك كان حدك لو فاهم مش وحدك ملاكن في غيرك هون ساكن ما تبلع المسكن روح شوف لك شو تقدم شي وجع متلدم روح وقف روح حطم ومعطل متمدن شوف فكره متقدم فايت يهدم كل تاريخك حط وجودك بقبضة إيدك ترغب يوصل عخوانيقك ما تروح تسمع صوتك بس لما يحكي انك كلب يزرع رصاص بألف قلمة لحق ينمى هالأرض إلنا